صوت رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت لازم تتحشت حربا سمعت لو من صنعت اسم بعد ضوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان